Mm-hmm.

I'm going to go to the next one.

0: قالت لي مليت مليت مليت بدي باحت غير
1: مليت. احنا معاكم صوت الخليج
0: مليت.

مليت ودي براحة غير جمع جروح غني مشاوير جمع جروحك جروحك غني مشاوير وإذا قضى صبرك إذا قضى صبرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك ولو أشغلك أو عذبك لو أشغلك أو عذبك طيفي ابكي

غسيلك وبوعدك إذا صرخ جرح ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك واضحك علي مما على قدري ما يخلص الغير ما يخلص الغيرك أعذرني.

مجدي يا نور أيام سنين اللي مضت يا الظلام.

أيام وسنين من الظلام.

0: تصل بالمشاعر
1: Yeah.

اسم على أجرها درجة وشافي اسم على

سبع على مجرها قلبنا شافت سمع على مجرها باسم الزمن نفس الكلام خدعها فرحتي

centimètres. Bon, jusque-là, jusqu'à évidemment.

عندما تجولت داخل كنيسة القديسين بمنطال واسع يغطي أجساد ووجه أصمر يشاع بضحايا لتعويمه في بحر الميت، عند العواقب بالراحة لدي كان دمار صلاب يخلق الحلم ومجهول سواحل بهذا

0: في تحت الصخر الذي يمكث في الجبل كيف كانه في ظلام أحد ذات نفسه كفاعل يفقد التداول يفقد تفرغ لم يتداول بينك حمزة تصور أن يومه
1: يحاول يشك
0: في غيره تضع محل
2: Продолжение следует...

Joe or Lapita, I think.

عدت السماوات في رأيك، لكننا لم نرى إلا سماء واحدة. يقول نور الحق في تفسيره: إن تمت تخترق السماوات العلايا. لكنني مت قبلا ودفنت تحت النعل. الأخوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك للهواء واللواء واقتياد البغل. يتناوب الصبيان في تعريفهم، يتصلب الشريان في دفع القرف، يتلفت اللواء ولا يرجع لي. يا عزيزي، لا تنظر لي بعين مصنفة. طردنا من البلاد بضمنية، وتركنا ثيابنا يصبغها المشاة بأفكار تسلي الحاكم الدولي. ضع نفسك في محلي. ولدت في بيت ريفي وجاهل في الخليج. أخبأ والدي جواز سفري، ثم خرجت أول مرة للفناء بخمس أصابع في كل يدي، وقلت: يا تعالى أخرجني من هنا وأعود يوما فانتظرني. الدعوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك، لا إلى نصفين. ففي التنصيف العزيز الكل في تساو. فيخاف رب الكلب أن يتبادل من قبضة الجنزير إلى ضيقة الجيد. ألا يتهاتف الرؤساء ليلا: ماكرون، السيسي.

الأرض انفجرت بنايات وفوسفات وصدورا ملوثة، تلوى البكرة في إرسال خيط من جدة لحفيدها، من جد لحفيده، لكن هذا الجيل جيل يرى عقد الخيوط ولا يأبه للبكرات الفارهة أو بركات الجعل. قم واهدي أختك أحمر شفات واعتذر لأمك عن

كلهم يموتون حرقا إلا أنا. كنت شاهدا على القتلى والمصابين وتغبر الثكالى على المفقودين. كنت سعيد الحظ أنني وجدت صديقي الوحيد تحت البلاط متمدد الوجه في سائل الفوسفور. حاولت أن أكنسه وأخبئه خوفا من أن يجدوه قبلي. القوة هي كامنة في اقتسامك. الإدراك أن الخبز للحشو وأنهم بدعوه للإسكات وأنه لا يسمن ولا يغني من جللي. توائر الفوسفور. الصيد في بركة الثالثة ظهرا من دون شبك أو سنار بالتواء المرفقين وإصابة الهدف. أترك السمكات تذهب لأنها عادية. أوقفتني متفجرة الخضار من دون فم أو عيون تشبه شبه منحرف. فركبت مشمرا ساقاي حافي القدمين. أطرق باب واجهة فتفتح أم الصفائح وتقول انتظر. انتظرت. عادت تصيح بي وشعرها يتموج. أغرب عن وجهي ولا تعد فارغ الحلل. أتعرق مشي الهوينة مجبرا 30 كيلومترا من سوسة إلى دار أنتاش. حر العبادة وبرد الرياح المسلية. زنت شجيرات السماح وأشارت من هناك. فوجدت ظلا على عيون جلاس طاولة وانضممت. وقال لي هاتف لا تقرأ الجفرة. الحدوة هي كامنة من الأزل في ذراعك. عارية ألمانية ساخنة المشيات والتعوجات. رائحة عرقها الماسي لا تشبع منها أنوفي ولا ألسنتي. قالت لا تبكي.

نلف أعناقنا حول عمود من الأدب، آه من راحة الليل كسرها حينها ملاك أغمر ميزته عظام وجهه.

اخرج الى المطار ولن يوقفك اي نازي. فاستدرت شقا في الثقل. يا ذاهبا للعشق قل للذاهبين، كنت نقيا في حبي الاول، وألا تعود حتى انفتاح المهبل. القدوة كامنة من الأزل في خيالك،

فلا تكن كسلانا وعلق على تخطيط المدينة. كيف يثور متفقد النفايات على أثر النيازك؟ كيف تنطلق الفصول من الزمالك؟ كيف ينتقل الحظ السعيد من الأول؟ دوائر الفسفور، هذه البيوت القصار والمنزه الطيني وطفح المجارير. يرتفع رأسي إلى السقوف لكنني أسأل الجالسات، أتنهل الوجه ودقة القوس بمنحنى الفك. تطن في أذني بكوب ألمونيوم، تحد في الرن وأقرأ القرآن لا تسمع، لا تعرف أبويها، لها جد يلاطفها ويقول ما أجملك. خاف مصافحتي في بدءة الأمر لأنني عربي، خاف لقاء أبي. البرد يشتد والبناء رخام، قفزا إلى السيارة ودخلنا إلى القبو. الكهرباء في يديه وفي يدي، الخشب عطب كارتداء معطفي. رفعنا سويا غطاء مدفأة ثم أعطى الأمر للتشغيل وابتسمنا وأهداني صداقته. وقفنا في وسط الطريق المائي بساحل بريتاني، وفسر أن الموج ينكسر إن قدنا للأمام أو عاودنا أدراجنا إلى الخط الملاحي للدولي. زن يمزق أروقة النحاس المحجم في عظمة رأسي، صرير أسنان الإرادة يود الغفو دفعا للمعاصي. لكنه في كندار لوح من الفسفور كتب عليه، تتعدد السماوات في رأيك، اتفقنا.

بنحب موسى حديد ومش عاوزين رئيس جديد. والست دي أمي، أم الجماهير، فتح العاصفة، ومن لم يرتوي من تجارب الفتح مات عطشا في صحراء العاصفة. يلا باي.

Thank you.

Thank you.

Please,

0: Lust.
1: يا طلاب العالم الثالث، قبل أن يدهس وجهي سأترك لكم قراءة. كل الشعوب غنية بكم، فكن واثقا ومرر هذه القراءة. أخبئوها جيدا جدا حتى عن العهد الدولي الخاص بالكرامة الإنسانية وإن كانت صورا مضاءة. لن نكون صبية كل يوم، ولن نكون شبابا إلى الأبد. عرفونا أننا وقت التراجع قد تقدمنا هراء. كم سخيفا حين أكل الطاغوت من وجنتيك، لك الالتجاء إلى أي محكمة تنصفك من أي انتهاك أو اختفاء صفعوك جراء. اقفزوا على البنيان، اقفزوا على البنيان وامرحوا، تأرجحوا والعبوا الغميضة، وأيضا اقفزوا في حسائه إلى الحاكم أيضا، إلى الحاكم أيضا. لا تقتلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم أو تعتقلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم أو تعتقلوا أرجوكم. طبقوا القانون، ففي كل مشيج لاحقة وعام، وفي كل أربعة أشخاص فترة رئاسة. من يمتلك البحر؟ أرأيت؟ اسند إلى البحر كلما رقم وكلما تعرضت إليه من نساء. إلى المأجورين عديمي الضمير، إلى المأجورين عديمي الضمير. لا يرسم الفرجار دائرة تسع دائراتنا. أتجدون في منخار جورج متسع. إلى كل الجمعيات السرية والعلانية، إن لم تنتبهوا لنا فإن جوليو متهم، ونحن لنا الله والبراءة. يا طلاب العالم الثالث، إنها فقط حرب يومين. يا طلاب العالم الثالث، إنها فقط حرب يومين. انبثق، انطلق، اخترق كل متراس منغلق. إن تحترق فاغطس خلف الداموس وانتظر الداميات، واشرب من قنوات الدناءة. طبق القانون لتنصيبهم، حينها أداروا ظهورهم لنا وللقانون سواء، فيما تحصي ما وضعوه بصفيحتك. ضوضاؤكم مذنبة وهدباتكم هزازة. قد يتم تصفيتي أو قد لا تتعرفوا على جثتي، لكنني مدموغ منذ صغري، ورأسي مستدير جدا، والريف حمأني. وانحازوا لأبناء المستشارين في الجامعة وأعطوني أقل علامة. يقول أحدهم إن ما يستفز جيوش العالم للبقاء حراك جيوش أخرى. أرد: لا تسيل لعابكم على مواردنا، لا تنحر الرملاء. إلى كل الجمعيات السرية والعلنية، إن لم تنتبهوا لنا جيدا فإن جوليو متهم، ونحن لنا الله والبراءة.

summer.

What if I am? Demon Halkay.

0: الحمد لله.
1: هل احنا اهل الكيان ده؟
0: قبل الانفجار بالنسبة قرب الحد اللي افتح ايديك. قلت له شهادة اللي افتح ايديك. حط لي هيدي بايدي ورجع وراح. صرت عيطت له جميل ونريح واتركني. عطيني حياة. صار الانفجار ما صار لنا شيء لا انا ولا البنت هون.

مرهق السكوت يتعب من كلامنا لا نتذكر عندما نقف فوق الجثث ونخاف

أغلق فمي الجاف لا أتذوق طعم الهواء عند العودة أغمض عيوني. فأرى أشلاء عائلتي مكبسة في سيارة أبي المعلبة فلا أنام. لا وجوه ولا رائحة. أعود إلى غرفتي المعلبة وأطعم الكلب فيبكي

أطلال القرب منا، القلق في بيروت لا في الأماكن البعيدة، الحب لك كلما اقتربت ابتعدت، فالبعد أصبح دواء تتناثر أجزاء منها ولا تقع. لا مكان للشك، أنام على نفسي كي لا أتذكر كيف وقعت وتنهدت. وكيف استلقى وعيها على رأسي وأصبحت نجزا منها.

Fuck!

biggest thing I hoped for. Biggest thing I hoped for.

biggest thing I hoped for.

Yeah.

Claim that it is the skull of a sick hermit.

Christopher.

Thank you.

있고 그런 점.

The more problem.

Deseamos.

Three, two, one.

disguise. Albatross with iron wings. I see you waking slowly.

choose. Separated at last.

accepts the options that might

Now, John. Never tell. Never tell.

retirement.